0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العشرة تقولش بيها خام حرام وكله جاي جامد بيدو قال